بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: جبل لبنان.
1: عايشي وحدة بلاك وبلا حبك يا بلاك، عاجي تحكي عن هواك ضحكت على

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة آب وما رح ننسى.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: ملك الإحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.

0: 4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 أب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز. 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطوله ماريا الدويهه.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك الله.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

التسعين وأنا السبع. واو يا كرت منك يا جدي يا ستي ينال نبازتو، يا كرت منك يا ستي يا ستي ينال نبازتو.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: ملك الإحساس وائل جسار.
3: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
2: يحيي أقوى حفلات بيروت.
3: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
2: وائل جسار الجمعة في السابع من آب، بيروت هول سنرفيل.
3: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
2: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: علقان بالعجقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربع آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننسى.
1: ملك الإحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في 7 من آب بيروت هول سن الفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: Quando vuoi.
1: Nisi es male che il giro su Beppe. Rani, nafsi fi.
0: Rani.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربع آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربع آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربع آب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بـ1 و2 آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لـ9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

حبيبه لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحيه القرني البيضو اخراج وتاليف يحيى جابر بطوله ماريا الدويهه

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 آب وما رح ننساه.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وأنت حامل السلم.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

0: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة آب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حسه وشعره
1: وتلحينا بسادة
0: بعزبة هلعندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
0: بتجي غير

0: رقوا رقوا يا عيوني دقوا بس اطرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عرفنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبع.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: انا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو اشي اسوي
0: ليلي رح اعرف منو
2: تبع الكاتل بها القوة ليلي رح نعرف منو تبع الكاتل بها القوة ليلي رح نعرف منو
0: ليلي رح اعرف

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: 4 آب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة آب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة آب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة آب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بـ1 و2 آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 و 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لـ9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

0: الخورة إذاعة جبل لبنان.
1: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني عدل بالخير عم بهديك يا ابني عدل بالخير عم بهديك الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني